0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل المعتل في المضارع، الجزء الثاني.
1: مرحبا بكم أعزائي، اليوم موجودين الحلقة واحدة أخرى جديدة من البرنامج ديالكم أتعلم اللغة العربية، وموجودين للرحلات ديالنا. إيوا هاد المرة غادي نكملوا إن شاء الله التصريف ديال الفعل ديالنا فاش في المضارع مع الضمائر ديال المثنى والضمائر ديال الجمع. ولكن قبل ما نبداو الدرس ديالنا، الا جات على خاطركم نمشيو نشوفوا الزميل ديالكم عبد الحق ونحاولوا نصحوا معاه ونشوفوها شنو دار بعدا، الا واش دار هو ولا ما دارو، نعاودو نزلو عليه بالحق كيف كيقولوا. نشوفوا معاه التصحيح ديال التمرين اللي عطيت لكم في الحلقه اللي فاتت. التمرين كيف ما انتم عاقلين، ونتمنى انكم تكونوا انجزتوه، كان هو عاد من الحاشي. نمشيو دابا نشوفوا عبد الحق ونبداو التصحيح ديالنا على بركه الله. يلا هو معايا عبد الحق. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، والف مرحبا وسهلا.
1: بارك الله فيك، تمرحب بك الجنه كيف كيقولوا.
2: انتم
1: حاجه. عبد الحق، التمرين ديالنا قلنا كان هو عاد من الحاشي.
2: نعم، الله يعطيك شي حجه استاذه.
1: الله يعطيها لنا المعين يا ربي، لا يحرم شي حد. دابا نديروا التصحيح ديال التمرين. طلبت منكم تصرفوها في المضارع، يعني في الزمن الحاضر ديال دابا، وبغيتكم قلت لكم غير بالضمائر اللي شفنا لحد الان، اللي هما الضمائر الخمسه ديال الافراد: انا، انت، انتي، هو، هي، وضمير واحد من الجمع اللي الجمع ديال المتكلم، يعني نحن. عبد الحق، واش التمرين كله مصاوب؟
2: يا استاذ كيقول لي قصي صاحبك عسل ما تاكلوا شيء كامل. انا عند رضاك ان شاء الله.
1: لا يخطيكم، بارك الله فيكم.
2: الله يبارك فيكم استاذ.

0: يلا عبد الحق، غادي تقول لي جملة بجملة وانا نحاول نكتبها وصحح معايا الا كنتي كتبتيها على هذاك الشكل هو هذاك، الا ما كانش الا كان شي خطأ ولا شي حاجة حاول تصلحه. واخا
1: بارك الله فيك أستاذ.
0: يلا بدأ على بركة الله.
1: بسم الله. الكلمة الأولى أستاذة كتبت أنا أعود من الحج.
0: تبارك الله عليك،
1: الله يطول عمرك أستاذة.
0: أنا أعود من الحج. أنا أعود من الحج. هانتوما ها بحال أقول، قال أقول، كان أكون، درنا عاد أعود. شوفوا معايا عبد الحق، شوفوا واش هكا درتي ليها.
1: هي هذيك أستاذة، بقى لي غير نشكلها إلا جات على خاطرك. أنا أعود من الحج.
0: أنا أعود من الحج.
1: نعم أستاذة، شكرا.
0: بارك الله عليك.
1: الله يبارك فيك أستاذة.
0: دابا عندي أنا أعود من الحج. إلا درنا الضمير الآخر اللي طلبت منكم ديال الإفراد اللي هو أنت، اش درتي عبد الحق؟
1: انت قلتي لنا نحيد كتعود، قلتي لنا نحيد ديك الكاف. انت تعود من الحج.
0: ما عندي ما نسال،
1: انت كتعود من الحج.
0: انا غنكتبها هكا وشوفي الا صحتها هكا. يا هو هذاك.
1: نعم السلام.
0: ما كان شي غلط ولا شي حاجه، حاول تصلحو. انت تعود من الحج. هكا عبد الحق درتي لها انت تعود من الحج.
1: شكرا استاذه. عندي لها التشكيل ديالها.
0: يلا تفضل.
1: انت تعود من الحج. شكرا استاذه.
0: تبارك الله عليك. عندي انت، قلنا صرفناها المره اللي فاتت، انت تكونين، انت تقولين. اذا انت اش غنديروا ليها عبد الحق؟
1: انا مشيت على داك الميزان ديال تكونين ولا تعودين، ياك استاذه؟
0: ما عندي ما نسال.
1: شكرا استاذه.

0: أنت تعودين من الحج.
1: أنت مسموح سيدة؟
0: تفضل.
1: أنت تعودين من الحج.
0: ما عندي ما نسأل.
1: شكرا لكم سيدة.
0: دابا الا درنا الضمير ديال الغائب هو
1: كيعود من الحج، كي ما تقدرش تطق داك الكاف، هو يعود من الحج.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا استاذ.
0: هو

0: هو يعود من الحج، هو يعود من الحج. حاول تكتبها عبد الحق، أو إن أنت كتبتيها حاول تصحها. اسمح لي.
1: نعم، هو يعود من الحج.
0: ما عندي ما نسألك.
1: شكرا مثلا.
0: عندنا هي
1: هي كتعود تعود من الحج.
0: هي سعود من الحج.
1: نعم مثلا. هي تعود.

0: درتي لها بحال هي كتكون، هي كتقول،
1: نعم
0: او اللي كنقولوا هي تقول،
1: تقول
0: هي تعود
1: تعود
0: من الحج، هي كتعود من الحج، يعني دابا راها كترجع من الحج.
1: هي نسمعها سادة،
0: تفضل.
1: هي تعود من الح من الحج،
0: من الحج. كملتي؟
1: شكرا استاذة.
0: عفوا،
1: بارك الله فيكم استاذة.
0: الضمير الاخير اللي كان عندنا شنو هو؟
1: هو نحن.
0: إيه؟
1: نحن نعود من الحج.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا استاذة.

0: شوف عبد الحق واش هكا درتي ليه.
1: نحن نعود من الحج، هي هذيك الاستاذه في قال عندي التشكيله.
0: تبارك الله عليك،
1: الله يبارك فيك استاذه. نحن نعود من الحج.
0: اعزائي واش لاحظتوا ان عبد الحق ما دار حتى شي خطا هذا النهار؟ على السيادي هذه حاجه والله علي العظيم الا كتفرح. تبارك أيوة. الله عليك عبد الحق،
1: نورتينا استاذ، ما بقاش ديما نغلطوا شويه شويه. راه تبارك الله عليك،
0: تبارك الله عليكم،
1: نورتينا الطريق و شويه الاجتهاد عاوتاني معاكم بالله، الله ما يحشمناش معاك وصافي.
0: اعزائي دابا حنايا صحنا التمارين ديالنا، نتمنى انكم تكونوا حتى نتوما صححتوهم، ونتمنى انكم تكونوا نتوما بحال وما درتو حتى شي غلط. الا جات على خاطركم دابا ارجعوا للافعال ديالنا اللي شفنا في الحلقه اللي فاتت. شفنا الفعل كان والفعل قال، قلنا هادو جوج ديال الافعال اللي دائما كنستعملوا في النهار عشرات وعشرات المرات، غادي ننطقوهم في النهار. فكيف ما عقلتوا كنت انا كنصرف الفعل كان، وزميل ديالكم عبد الحق كان هو كيصرف كيوزن عليه قال. فكنا وقفنا عند نحن اللي قلنا ديال الضمير ديال الجمع، سواء كنا عيالات او لا كنا رجال، او لا سواء كنا زوج او لا قلنا حتى 20 مليون، نفس الشيء يعني. نحن قلنا كتمشي المثنى وكتمشي الجمع، كيف ما كتمشي قلنا المذكر والمؤنث. فندوزو دابا لجد على خاطركم الانتما. انتما كنديروا ليها على هاد الشكل، انتما بحال كي كنقولوا انتما تخرجاني، هنا غادي نديرو انتما تكوناني. قلنا ان خرج ودخل وجلس، هادو قلنا كاملين، وكتب ورقص ركب، كلهم افعال نتاعت افعال صحيحه ما فيهاش حرف العله، حيت ما كنسمعوا فيها لا ا لا او لا اي في الوسط. انما بحال دابا عندنا هنايا كان وقال، وكيف ما شفنا عاده، وكيف ما شفنا المره الاخرى اللي فاتت زارة، هادو كلهم افعال فيهم فين حرف العله، فيهم في الوسط ديالهم. اذا كتسمى افعال معتله. انتما قلنا ت كوناني، هنايا انتما كتلاحظوا اننا كنحتفظوا دائما بالواو. انتما تكوناني هادو والنون هادي، وهذه الالف والنون ديالاش ديال المثنى. انتما تكونان بحال انتما تخرجان، انتما تدخلان. بالدرجه كنقولوا انتما كتكونوا، ولكن هنا يرى المثنى انتما تكونان.

0: عبد الحق، واش تقدر توزن لينا على نفس الوزن الفعل قال مع أنتما؟
1: حاضر أستاذة. أنتما تقولان.
0: أنتما تقولان، ما عندي من تسالك.
1: شكرا.
0: حاول تكتبها، الله يخليك، الجزء على خاطرك.
1: أنتما تقولان، أنتما تقولان، أنتما تقولان،
0: أنتما تقولان.
1: نعم سيدي.
0: ما عندي من تسالك. قلنا هذه أنتما ديال المذكر، أنتما ديال المؤنث. أعزائي راه ما كتغيرش. نفسها.

0: أنتما تكونان. عبد الحق أنتما تكونان، إلا وزنا عليها قال أنتما.
1: أنتما تقولان.
0: ما عندي ما نساك، تبارك الله عليك، حاول تكتبها.
1: شكرا سيدة. أنتما
0: تقولان.
1: أنتما تقولان.
0: أنتما تقولان. أنتما قلنا تقولان. دابا إلا بغينا نشوفو هما هادوك الزوج ديال الغائبين، رجال ما حاضرينش معنا، أنا غير كنتكلم عليهم، غادي نقولو هما أعزائي، غادي نديرو هما يا كوناني، بحال كي كنقولو هما يخرجاني، هما يكوناني. عبد الحق الا بغينا ننزلو نوزنو على نفس المنوال الفعل قال،
1: نعم،
0: اش غادي نقولو هما؟
1: هما يقولاني.
0: ما عندي ما نسالك، تقدر تكتبها.
1: شكرا سيدة.
0: هما يقولاني.
1: هما
0: يقولاني.
1: يقولاني. لا لا لا، كيفاش أستاذ؟
0: لام ومعها آني، مع هذيك الألف والنون ديال المثنى، حيث هما زوج.
1: آه بحال الأول عاوتاني.
0: بحال
1: ماشي أنا في النطق ديالي سمعت شوية.
0: يقولاني لا، يقولاني.
1: لا شكرا على هذه النصيحة أستاذة.
0: لا عفوا الله أستاذ. يقولاني.
1: علاش أستاذة دلاني؟
0: لأن المثنى.
1: لا عرفتي شرحتي لي شوية على بقيت كننسى شي في هذا.
0: لأن المثنى ملي كيكون مثنى كيخصنا دائما كيكون الألف والنون.
1: نعم.
0: في النهاية ديال الكلمة، سواء كانت فعل أو لا كانت كيف شفنا كانت اسم. تقولاني بحال كيف شفنا تخرجاني تدخلاني، أو لشنا عندي أرنباني.
1: نعم.
0: عندي دجاجتاني.
1: نعم.
0: بطتاني.
1: نعم.
0: عقلتي؟
1: أي الله يفكرك. الله يفكرك بالخير أستاذة.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: العفو. كتبتي كملتي؟
1: نعم كتبت هما يقولا بحال قلتي لاني.
0: هما يقولاني ما عندي ما نسالك. هنايا غادي نديرو هما مؤنثة، هنا راها كتغير. بحال الا عقلتوك شفنا هما يكتباني مذكر، وشنا هما تكتباني، كنديرو لا التاء ديال التأنيث. هما تكتباني، هما تخرجاني، هما تكوناني.

0: هما تكونان، هما كيكونوا. عبد الحق الا بغيت تصرف بحالها قال اش غادي دير؟
1: هما تقولان نفس المنوال بحال هذيك اللي فات. اسمحي لي قلت الكلمه هذه المنوال
0: راه جات من اسمي
1: معليش اسمح
0: لا هي هذيك.
1: نعم
0: هما تقولان،
1: لاني
0: هما تقولان
1: ممكن نكتبها ساده.
0: تفضل.
1: هما
0: تقولان
1: لا
0: ني،
1: هما تقولان.
0: هما تقولان.
1: نعم سيدي.
0: كملتي؟
1: شكرا لكم سيدي.
0: العفو. دابا غادي ندوزو، قلنا نحن نفسها ما كيتبدل فيها حتى شي حاجه، غادي نديرو نحن نكون، نحن نقول نفسها ما كتغيرش. نشوفوا دابا انتم، انتم اعزائي بالدارجه اش كنقولوا؟ انتم كتكونوا، انتم كتكونوا،
1: انتم كتكونوا.
0: اذا انتم كتكونوا، كتجي انتم تكونون بحال انتم تخرجون، انتم تدخلون، انتم تكونون. عبد الحق الا كنا بغينا نصرفوا قال اش غادي دير ليها؟
1: عندي لا سادة. أنتم تقولون،
0: ما عندي ما نسالك، حاول تكتبها. أنتم تقولون،
1: تقولون، تقولون.
0: نعم. أنتم تقولون،
1: أنتم تقولون.
0: دابا غادي نديرو أنتن. انتن هنايا بحال كي كنا درنا ديك المره، شفنا انتن، شفنا كان، كنا. هنايا انتن تكن، هنايا عاود هذيك النون غادي نعاودو نجمعو فيها النون الاخرى وغادي نحذفو الحرف ديال العله، هنا ما غاديش يكون. انتن تكن، هانتوما شوفوا هنا ما درت حتى شي اضافه بالاخضر. انتم تكونون كان هنا الواو ديال الجماعه. كيف شفنا الى عقلتو هن كنا، كنا قلنا جمعنا نون في وحده ودرنا لها الشده، درنا نون وحده الادغام، جمعنا جوج حروف لانهم بحال بحال وعندهم نفس الحركه نفس الصوت، فكنديروا وحده وكنديروا فوق منها الشده. راكم عقلتوا على فاش شفنا كنا في الماضي، كنا ديال الجماعه، من المفروض كنديروا مثلا خرجنا، دائما كنزيدوا ديكنا، دخلنا، كتبنا، جلسنا، اكلنا، نمنا، دائما هذيكنا نتاعت المتكلم في صيغة الجمع. إنما الفعل إلا كان في الأصل ديالو فيه نون وديك النون كتنتهي بنفس الصوت اللي كتنتهي به النون الأخرى اللي كنزيدو عليها، فكنضطرو نديروها، نديرو حرف واحد ونديرو له شدة. عقلتو؟ شفناها ياك؟ ما عندي ما نسالكم. هنايا عندنا أنتن تكن، اللي نفرض الا كنا بغينا نديرو هنايا نصرفوا الفعل قال مع الضمير المنفصل انتن. نشوفوا عبد الحق اش غادي يقول لنا. عبد الحق.
1: نعم استاذه. انتن تقلن،
0: انتن تقلن، ما عندي ما نسالك.
1: شكرا استاذ.
0: هنا ما طبقتيش هاد القاعده تاع النون هذه بالادغام، لان في الاصل ديال قال ما كايناش نون، ما كينتهيش بالنون، كينتهي باللام. أنتن تكن، أنتن تقلن. حتى هنايا حذفنا أعزائي حرف العلة. حاول تكتب عبد الحق، ما تكتبليش حرف العلة.
1: أنتن تقولن شكرا أستاذ.
0: العفو الله ودي. دابا أعزائي غندوزو للجمع ولكن بصيغة الغائب هم وهن. عندنا هم الفعل دائما كان.

0: معينه هم كنقولوا بالدارجه هما كيكونوا هم يكونون هم يكونون شوفوا معايا هنا عاود رجعنا الحرف ديال العله عبد الحق الا كنا بغينا نصرفوا على نفس الشكل الفعل قال الفعل ديالك اللي كتصرف انت اشنو غادي تلقى فيه
1: هم يقولون
0: ما عندي ما نسالك
1: شكرا
0: هم يقولون تفضل كتبها
1: الله يفضل بك يا استاذه هم يقولون
0: كملتي
1: شكرا لكم استاذ
0: ما عندي ما نتسالك دابا هنا اش غادي نديرو هنا هنايا غادي نديرو هنا يكوننا هنا اضطريت باش نعاود نجمع النون مع اختها وندير ليها اشنو ندير ليها لانهم ملاصقين قلنا مع بعضهم ما فرقهمش حتى شي حاجه ماشي بحال هنايا شفتوا هنايا مفروقين وعاد هاد النون هادي عندها صوت اخر اونا نونا هنا يكوننا هنايا كنعاود حرف العله نحيدو والنون نجمعها مع اختها وكندير ليها الشده وندير ليها الفتحه هن يكن يعني هما كيكونوا ولكن هن هن جماعه ديال النساء عبد الحق لنفرض الا كنتي بغيتي تصرف الفعل ديالك تكملو قال اش غادي دير
1: هن يكن هن يقلن
0: هن يقلن ما عندي ما نسالك تبارك الله عليك
1: بارك الله فيك
0: تفضل
1: هن يقلن
0: المهم ان حرف العلاء ما كاينش هن يقلن اعزائي هكا كيكون احنا يتعرفنا على جوج ديال الافعال في المضارع وجوج افعال هي معتله يعني كتوزن على نفس الطريقه دابا الا جات على خاطركم قبل ما نشوفوا التمارين اللي غتكون عندكم ان شاء الله الحلقه الجايه نصحوها مع بعضنا فنشوف نديروا واحد تجربه مع عبد الحق نحاولوا نصرفوا شفويا فعل من الافعال دائما المعتله اشنو كنقولوا كنقولوا على شي واحد الا كان كيدور بزاف وكيسافر بزاف اش كنقولوا عبد الحق
1: كيجول
0: كيجول ايوا الا جات على خاطرك غادي دابا تحاول تصرف ليا الفعل جالة شفويا
1: حاضر
0: ولا وما تدهش شيء الا كان شي حاجه انصحوها مع بعضنا ما دابا ما كاين حتى شي حد براني يلا انا
1: اجول
0: ما عندي ما نسالك حتى في الدارجه حنا كنقول
1: انا كنجول
0: انا اجول انت
1: كتجول انت تجول
0: انت
1: كتجولي انت تجولي نعم
0: تجولين
1: شكرا
0: دائما ملي كتكون انت سواء كان الفعل معتل او كان الفعل صحيح فهاد الشيء ما كيخصوش يحيد
1: شكرا
0: هاد التا في الاول
1: نعم
0: او لاتو والفعل هنا في الوسط اينا دائما سواء كان الفعل معتل او كان فعل صحيح كان فعل ثلاثي ولا فعل خماسي ولا كيف ما كان الفعل
1: نعم
0: هذه القاعده ديالو في المضارع تا هنايا اينا في الاخر هذا بالنسبه ما يخص انت تفضل عبد الحق اتميم
1: هو كيجول هو يجول
0: هو يجول هي
1: هي تجول
0: هي تجول
1: شكرا
0: ما عندي ما نتسالك نحن
1: كنجولوا حنا كنجولوا نحن نجولوا
0: نحن نجولوا سواء كنا زوج او لا كنا 300 بحال

0: أنتما رجال
1: أنتما تجولاني
0: تجولاني ما عندي ما نسأل كنا أنت طبقتي القاعدة ديال المثنى تبارك الله
1: شكرا سيدة
0: أنتما مؤنثة
1: أنتما مؤنثة قلت لي بحال المذكر بحال المؤنث ما فيهاش تغيير ياك سيدة
0: ما فيهاش تغيير معناها
1: أنتما تجولاني
0: ما عندي ما نسألك في حين أن فهما كيكون تغيير
1: نعم سيدة
0: عقل على هذه المسألة هذه
1: هما يجولاني
0: تبارك الله عليك هما مؤنث
1: هما مؤنث قلت لك ما عنديش نسى ديال المؤنث دائما
0: تبارك الله عليك
1: تجولاني ياك هي هذيك السيده
0: تبارك الله عليك
1: الله يطول عمرك يا السيده
0: هما تجولاني
1: تجولاني نعم
0: انتم
1: انتم انتم انتم انتم انتم انتم كتجولوا
0: انتم تجولون انتن
1: انتم تجولون
0: انتن
1: وانتن تجولن
0: تجولنا ما عندي بنسلك هنا كيتسقط حرف العين لا
1: تجولنا
0: هم
1: هما كيجولوا هم يجولوا
0: هم يجولون
1: هم يجولون
0: هن
1: هن يجولن
0: هن يجولن ون هنايا ن خفيفه لانها ما مسبوقاش ابن اخرى
1: شكرا لك
0: دابا غادي نعطي لكم التمارين ان شاء الله ديالنا ديال الحلقه اللي نصحوا في الحلقه الجايه غادي نديروا الفعل زارا نديروا سمحوا لي هو زارا مدينته هو زار مدينته هذه الصيغه ديال الماضي غتصرفوا لي اعزائي في الصيغه ديال المستقبل ولكن المستقبل القريب اش كنضيفوا في المستقبل القريب كنزيدوا السين كنصرفوا الفعل في المضارع كي شفنا دابا انا سازور مدينتي وغادي تضيفوا له السين ديالو انا سازور مدينتي انتم غتحاولوا انكم تصرفوا لي هاد الجمله هذه مع جميع الضمائر اللي كاينه اعزائي ما بقى لي دابا الا انني نودعكم على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الحلقه الجايه فحتى ذلك الحين اليكم تحياتي.

الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.